0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صووا شفوا فقل فإن تثبت من تمام الصلاة. Lulus dan dapatkan soft. Isi soft, soft masih kosong.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

acordando. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، استغفر الله العظيم، لا اله الا الله، استغفر الله العظيم، لا اله الا الله، استغفر الله العظيم، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله،
1: Oke, baik benar. Kita baru saja sama-sama ikuti jalannya sholat Jumat ya, langsung dari Masjid Agung Bau-Bau. Kembali bersama kami menemani Anda dengan beberapa lagu musik religi di Ronir Andam.